قناتنا في ميوزيكوانت، على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، راديو ام اف ام ديما معك.

خمسة في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون وقالوا بعزة فرعون

له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.

يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله مولانا العظيم.

عليهم لأول الحشر. ما ظننتم أن

فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين

المستهدفين الأولين إلى الإسلام، إذ أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، كان اسمه عبد عمرو، وقيل عبد الحارث، وقيل أيضا عبد الكعبة، فعينه الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن. هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وسائر المشاهد. كان يقال أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله، ثلث يقرضهم، وثلث يقضي عنهم ديونهم، وثلث يصلهم ويعطيهم.

0: توفي عبد الرحمن سنة 33 للهجرة في بلاد الشام، وصلى عليه أمير المؤمنين، وأرادت أم المؤمنين عائشة أن تخصه بشرف لم تخص به سواه، فعرضت عليه قبل وفاته أن يدفن في حجرتها إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، لكنه استحى أن يرفع نفسه إلى هذا الجوار، وطلب دفنه بجوار عثمان بن مضعون، إذ تواثق يوما أيهما مات بعد الآخر يدفن إلى جوار
1: عيش سباحك.
0: هو جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي. أسلم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وكان له في الحبشة موقف بارع دافع فيه عن الإسلام دفاعا مؤثرا أمام النجاشي الذي أسلم وعدد من أهله، ورفض طلب القرشيين وحمى المسلمين في بلاده. شهد جعفر غزوة مؤتة وقد أمره الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على جيش المسلمين في حال أصيب قائدهم الأول زيد بن حارثة، لقب بأبي المساكين وجعفر الطيار وذي الجناحين.

0: توفي جعفر ابن أبي طالب في غزوة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة ودفن على أرض الأردن.
1: أما فهم؟ اتنعوش
2: اتنعوش.

0: الوداجي والأحشاء صارت في حراق والأعين غارت في لجاجي. يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على الوداجي والأحشاء صارت في حراق والأعين غارت في لجاجي والأعين صارت في لجاجي.
1: توا الستة متاع الصباح على مزاج.

يضحك والدنيا

هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا

0: فان اتنعوش
1: اتنعوش
2: ايه صوت الام يغني وانت ماشي في حضران هي قاعد تسكري حالي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور

0: c'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر معارض بالساحل اللي نلوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت. مزروب على تاتيس دارك وتحب على ليفريزون غابيد، ما تفوتوش الفرصه. من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
0: توا 8 متاع الصباح على مدرسة du programme sur votre radio. Et ben...

0: suite. Après la pause, c'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت مزروبه على تاسيس دارك وتحب على ليفريزون غابيد ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: إديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأثير دارك وتحب على ليفغيزون غابيك، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: توا من 10 متاع الصباح على مفاتيح. Retour du programme sur votre radio.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مجروب على تأتي دارك وتحب على ليفريزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 اوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: توا 11 تاع الصباح على مزاج. Retour du programme sur votre radio MFM. Al-Megyes.

جيس علم جيس.

0: جيس علم جيس
1: C'est la pub. Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت مزروب على تاسيس دارك وتحب على ليفريزون غابيد ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليا ل 3 اوت بقسم معارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه.
0: هو نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio MFM.
1: الخيمة

0: C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: سيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسة واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مجروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: الخيمة.
1: La suite après la pause. C'est la
2: pub. إديشن سبيسيال في قصر المعارض بالساحل. اللي لوش في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسة وأكسسوارات. من 24 جويلية ل 3 أوت. مجروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio MFM Tawa Mavisera Al MFM

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفريزون غابيت ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صناعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمن لك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة
0: توا ودي ساعتي على مزاج du programme sur votre radio. Et ben...

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

غيري العاشقين.

لم كفي عمري حد شو بحكي عن حمرة خد لما بايد الغرة ترد عيونه بينبس كل الحلا جاي مني

خمسة فام في المهدية، 104.5 فام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: pub.
1: Édition spéciale في قصر معارض بالساحل. اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت. مزروب على تاتيس دارك وتحب على ليفريزون غابيد، ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه.
0: توا مالي التلاتة على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: Active FM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: إديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويليا ل 3 أوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويليا ل 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: توا الأربع متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

الميوزيكونات على صفحة رسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت مزروبه على تاثيث دارك وتحب على ليفريزون غابيد ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

ميوزيكونت على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسه واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مجروب على تأتيس دارك وتحب على ليفريزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.

صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تشيز.

0: pub. Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في لافاريات دي بخومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت. مزروب على تاسيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تشيز.

0: suite.
1: Après la pause, c'est la pub.
2: Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في لافاريات دي برومو توصل حتى ال 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت مزروبه على تاثيث دارك وتحب على ليفريزون غابيد ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه

0: Active FM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: إديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي يلوج في اللافاريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويليا لـ3 أوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويليا لـ3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.

وش الموني ندرب لي كيروني ونجيب الفرساجي مسك التليفوني من هاللي شافوني في مخي باجاجي وزكتي لي تسوني داويني فمحوني مانيش الدعاش ملايين سمعوني والناس يحبوني من طاجر بنغازي لو وش الموني ندرب لي كيروني ونجيب الفرساجي مسك التليفوني من هاللي شافوني في مخي باجاجي.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت مزروبه على تاسيس دارك وتحب على ليفريزون غابيد ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه.
0: Du programme sur votre radio.

مش الثانية الأولى باطل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزينا بربي يزينا عميتو العين لي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البيان ما

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ليش حبي تلاقي ما عندوش قيمة جيت من ترابك وترجيتك باش توقف معي عطيتني بدارك ما خذيت مني كليمة عطيتك جمل في سنين حياتي ما همش شوي وقت بتنحبك في حيوتك القديمة اسبك وقلت لك مريض وانت الوحيدة دوي ليش

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستير، سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ماشي.

موال انا موال وقصتي بتنقال.

أنا.